والحياة ما فيش ألوان كله طالع كله في جنان وأنا هلا عم بحكي وبدي طلع صوتي لأن صوتي فوق ما تحت كله معي واسمع يا اسمع يا إنسان عشرين فبراير 2022

ما عاد معي مصاري لحتى تكون مين انا ليش مين قالك المصاري بتحكي مين قالك اني انا بحكي مين طيب انا عم غني على بيت مخربط وانا هون قاعد لساني مربط وانا مخربط وعلى الارض كلي عم بنزل كله عم يطلع فينا عم يقول شبه مهدد مين عم يهدد انا بدك تسمع فيني قول وعيد لا تغني معي هون الدنيا مش هي الدنيا كله أسود وأبيض ما فيش ألوان وأنا قاعد هون كله طالع جنان كله بده يحكي معي وأنا لما بدي أقول بده يطلع معي خليني عملك لا طيب اسمع بدي أحكي مرة تانية وعم بحكي عم بخجل ببخجل لا أنا بحكي وبطلع وبهدل ما بتبادل لا تتبادل خليك معي عم تسمع لا لا تتبادل يا رجل ما تنزل ما تطلع يا رجل خليك عم تحكي يا رجل لا اطلع عن البيت ما فارق مع فيزي أنا اسمع ولا اسمع ولا خلص خلص خلص خلص خلص خلص خلص خلص